يجسد كيف يمكن للعلم واللغة والتقنيات الحديثة أن تفتح أبواب الأمل والتواصل الإنساني عبر الثقافات. والخبر الأخير عن الرياضة وعن كرة القدم بالتحديد، فقد اكتفى أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعادل مع ضيفه أرسنال الإنجليزي بنتيجة 1-1 يوم الأربعاء على ملعب أتلتيكو مدريد متروبوليتانو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. واتسم الشوط الأول بالتحفظ من الفريقين مع بعض الهجمات المتبادلة على استحياء قبل أن يشعل الأرسنال المباراة بتسجيل الهدف الأول من ضربة جزاء نفذها السويدي فيكتور جوكيريس في الدقيقة 44 بعدما حصل اللاعب نفسه على الركلة إثر دفعة في ظهره من السلوفاكي ديفيد هانكو. ودخل أتلتيكو الشوط الثاني بشكل مغير تماما حيث باغت الضيوف بسلم من الهجمات في الدقائق الأولى، وأهدر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان كرة قريبة من المرمى قبل أن يحصل الروخي بلانكوس على ركلة جزاء بداعي اصطدام الكرة بيد مدافع الأنصر أرسنال بن وايت. ونفذ الركلة النجم الأرجنتيني جوليان الباريث مطلقا قذيفة قوية اكتفى حارس أرسنال الإسباني دافيد رايا بمشاهدتها تعانق الشباك في الدقيقة 56. وبعد الهدف وصل أتلتيكو مدريد هجماته على مرمى الفريق الإنجليزي وارتطم التسديد من جريزمان بالعارضة، كما أهدر النيجيري أديمولا لوكمان فرصتين قريبتين أنهى إحداهما بتسديدة سيئة في منتصف المرمى. وفي ربع الساعة الأخير تحولت المواجهة إلى سجال بين الفريقين اللذين تبادل الهجمات والتسديدات، بينما ألغى الحكم ركلة جزاء احتسبها في البداية لصالح لاعب أرسنال إيزي، وبعد مراجعته لتقنية الفيديو قام بإلغائها. وسيلعب الفائز من أتلتيكو مدريد وأرسنال في نهائي دور الأبطال المقرر بالعاصمة المجرية بودابست مع المتأهل من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، واللذين أنهيا مباراتهما مباراة الذهاب المباراة الأولى بفوز الفريق الفرنسي 5-4.

0: أصدقائي والأصدقاء، نحن اليوم على موعد خاص مع الدكتور صلاح جمال الذي يمثل الجسر الثقافي بين الشرق والغرب، ويمثل كتابه أروما عربي أو نكهة العرب ليس فقط مجرد كتاب في الطهي، بل هو سيرة ذاتية وحنين مغلف برائحة الزعتر الفلسطيني. صديقنا الأستاذ الدكتور صلاح جمال حصل مؤخرا على أرفع وسام كاتالوني، ألا وهو وسام لكريو دي سان جوردي أو صليب القديس جوردي. سنبدأ حوارنا الآن مع الأستاذ صلاح جمال، ونشكره أولا على استجابته لدعوتنا لهذا الحوار. مرحبا دكتور صلاح، وأهلا بك في القسم العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
1: أهلين ومشكور على دعوتكم للمحاضرة.
0: الشكر لحضرتك. وأولا يعني قبل أن نبدأ الحوار نود أن نبارك لحضرتك على هذا التكريم الرفيع من كاتالونيا، ألا وهو وسام لكريو دي سان جوردي أو صليب القديس جوردي. أولا ألف مبروك، وبعد ذلك سنتناول الموضوع لاحقا.
1: مشكور جدا ولك هذه الملاحظة.
0: تفضل.
1: القديس جوردي.
0: نعم.
1: فلسطين اسمه القديس الخضر،
0: كما الخضر الذي يعني يمثل الخضر في الثقافة الإسلامية هو القديس جوردي.
1: بالضبط، هو مولود في بيت لحم واسمه نعم. جورج الخضر.
0: نعم.
1: يعني لا يناقش فيه، يعني هني كمان بيعترفوا في الموضوع.
0: جميل، هذه ملاحظة عظيمة.
1: لأن هو هذا يعني
0: نعم تفضل.
1: قتل تنين كبير، كان طبعا ميثولوجيا يعني العادات والتقاليد والتاريخ تبعهم بيحكي على انه القديس جوردي
0: نعم.
1: استطاع ان يقتل التنين الضخم اللي كان يطلع نار من فمه.
0: صحيح.
1: واخذ خطيبته، ويعني طبعا بتعرف الميثولوجيا
0: يا هذا

0: اسمح لي حضرتك،
1: الدينية.
0: ده موجود ايضا يعني، موجود في مصر مثلا عند الاخوه الاقباط الارثوذكس
1: الأقباط،
0: المصريين، نعم، يعني يسمى ماري جرجس، يعني القديس جرجس هو نفسه القديس جوردي، ويصور ايضا على حصان وهو يقتل يطعن التنين.
1: ايوه بالضبط،
0: نعم
1: نفسه هذا اسمه القديس الخضر اللي مولود في بيت لحم،
0: نعم
1: وكمان في عندنا قريه في بيت لحم اسمها الخضر.
0: لأن طبعا حضرتك عارف يعني الخضر في الثقافة الإسلامية يتعلق برفيق النبي موسى، يعني من كان يسأله عن في الثقافة الشعبية الإسلامية. طبعا يعني هذه
1: طبعا
0: المنطقة كلها مليئة بال
1: مليئة بالأنبياء، وهيك وعشان هيك
0: صحيح
1: مصيبة هاي المنطقة لأنها مليئة بالأنبياء.
0: صحيح
1: الأنبياء اللي كانوا أصحاب وأنبياء من الله كلهم،
0: ايوه
1: لكن التابعين تعرف عملوا لنا حروب لا نهاية
0: لا
1: لها.
0: نهاية لها صحيح، وحتى الآن صحيح.
1: لا نهاية لها.
0: طيب يعني نعود إلى حضرتك، يعني أولا حضرتك تقيم في كاتالونيا وفي برشلونة منذ أكثر من 55 عاما، أليس كذلك؟
1: بالضبط، ب 57 سنة سري.
0: منذ 57 سنة، 57 عاما، نعم.
1: أنا جيت هون عمري 17 سنة.
0: حضرتك جئت إلى إسبانيا لكي تدرس، أليس كذلك؟
1: بالضبط.
0: يعني نود أن نعرف كيف كانت البدايات، ولماذا اخترت إسبانيا بالتحديد؟
1: والله يا أخي يعني إسبانيا كانت بالصدفة، يعني أنا كنت رايح على منطقة ثانية اللي هي إنجلترا، بس
0: نعم
1: أنا عملت موقف هون ببرشلونة، فعجبني الجو اللي عشت فيها ساعات، يعني فهمت؟
0: نعم
1: كان الجو جميل جدا بشهر نوفمبر، يعني تصور كان
0: في
1: جو
0: الخريف، نعم
1: والجو كان رائع جدا.
0: نعم
1: فرحت على منطقة ثانية اللي هي من البيش باسك، وبعدين رحت على لندن.
0: نعم
1: إيه هذول المناطق ما شفتش فيهم الشمس من 15 يوم،
0: يا نهار
1: فقلت
0: أبيض،
1: يا صلاح ما إلى غير البحر المتوسط، ورجعت على برشلونة.
0: جميل.
1: وين هو من 57 سنة؟
0: وكان اختيارا موفقا في الحقيقة.
1: الحمد لله، لأنه مع إنه أهلي قالوا ذكروا لي، قالوا لي إنه شهادات إسبانيا لا تعادل في الأردن وفلسطين، يعني كانت هذيك الأيام كنا إحنا
0: كان ذلك
1: فاتحين
0: في الماضي، نعم.
1: الماضي، احنا مستعمرين كنا من انجلترا، وكل شهادات انجلترا والولايات المتحده
0: نعم.
1: هن اللي كانوا يعترفوا فيها، بقيه الشهادات ما كانوا يعترفوا فيها.
0: نعم.
1: كانوا يعترفوا بشهادات القاهره والاسكندريه بتذكر، ايه بس اما شهادات اوروبا ما كانوا يعترفوا فيها الا بس انجلترا والولايات المتحده.
0: نعم.
1: فلما درست هون اهلي يعني حطوا ايدهم على راسهم، شو بدنا نعمل في الشهاده تبعتك، وقلنا لهم يخلق الله ما لا تعلمون. بعد 6 7 سنين طبعا درسنا طب، وبتعرف طب وتاريخ وفلسفه.
0: ما يعني هذا ما كنت يعني سأسأل حضرتك عنه، يعني هذاك طبيب ومؤرخ وكاتب، وهل يمكن أن نقول أيضا طباخ؟ يعني
1: طباخ برايفت، يعني انا منظر
0: نعم
1: من
0: نعم
1: الطبيخ، فهمت علي؟ منظر
0: نعم
1: وطبعا حكايات الطبيخ حكايات، بتعرف حكايات في فيلسوف قال اذا كان بدك تعرف تاريخ الدوله او البلد اللي عايش فيها
0: نعم
1: ادخل المطبخ تبعها،
0: صحيح صحيح
1: ادخل
0: طبعا
1: المطبخ تبعه ويخلوهم يحدثوك على المواد وكيف انعملت الطبخه وليش انعملت الطبخه والى اخره، فبتعرف تاريخ البلد من الطبيخ
0: صحيح
1: ومن المطبخ.
0: صحيح. طيب يعني قبل أن نخوض في موضوع كتاب حضرتك أروما عربي أو نكهة العرب، لابد أن نعود الآن إلى يعني تكريمك بأرفع وسام كاتالوني. كيف كان هذا التكريم بالنسبة لحضرتك؟ يعني لا كريو دي سان جوردي أو صليب القديس جوردي أو صليب القديس جرجس لنقول.
1: والله طبعا مفاجأة جدا، لأنه أنا ولا كنت أفكر في جوائز، يعني أنا مرة لما أعطوني جائزة كذلك معادلة لها في فلسطين،
0: نعم
1: جائزة الكتاب والشعراء الفلسطينيين، يعني دعوني من رام الله ورحنا رام الله وأعطونا الجائزة، يعني تكريم جائزة النجمة.
0: نعم
1: طبعا أنا ما كنت أتوقع لهذه الجائزة ولا غيرها، يعني أنت هون يعني بتعمل بتحاول تدخل الثقافة تبعتك أو ما أكثر من تدخلها تحاول الناس
0: التعريف بها على الأقل
1: التعريف بها في المجتمع في الجامعة بين الطلبة بين بين بين المرضى تاعون. يعني لما تعرف أنا طبيب بيجي إنه كان مرضى معظم الأوقات الزيارات اللي بتحدث فيها على على المجتمع والمجتمع العربي المجتمع الإسلامي مقارنات أكثر من الزيارة. فطبعا انت ما لك كان قصد في الموضوع. ولما انا صرت استاذ في الجامعه هون اعطي ماستر في تاريخ العالم العربي والاسلامي كان كله انت بتعمل يعني كرساله كتفهم العالم يعني تقيم هالاسبقيات المتخلفه اللي عندهم كانت عن العالم العربي. كذلك عندنا احنا اسبقيات وعندنا صرف متخلف عن العالم الاوروبي
0: ده صحيح
1: العالم الغربي
0: الامر مشترك
1: يعني
0: صحيح
1: بالضبط. يعني الجهل وأمرار يعني مقصود فيه من بعض الأشخاص هون وهناك
0: بالطبع صحيح
1: حتى يبعدونا عن الثقافات الثانية. لذلك أنا دائما كان الخطاب طبعي إنه أعطيهم حقيقة العالم العربي بإيجابياته وسلبياته
0: بما له وبما عليه.
1: بالضبط. فبتكون انت عندك مصداقية لما تعطي الحقيقة عن العالم العربي والعالم الإسلامي. فأنا هل كان هذا الهدف تبعي أنا يعني ولا كنت أفكر بجوائز ولا كنت أفكر في وسامة ما كنت أفكر فيها.
0: نعم لأن التكريم طبعا هو جه تكريم لمسيرة حضرتك الطويلة وعملك الطويل يعني في الجانب الثقافي وليس فقط في الجانب الثقافي لكن أيضا في الجانب الطبي. حضرتك طبيب يعني
1: طبعا طبيب جلد. كذلك أنا يعني حوالي 50 سنة بعالج البشر اللي موجودين هون يعني
0: طبعا
1: كل يوم كنت أزور بين الزيارات الحكومية والزيارات الخاصة يوميا كنت أزور من 60 إلى 70 إنسان
0: في اليوم الواحد
1: باليوم الواحد من 60 إلى 70 إنسان أضربهم في 50 سنة يعني أنت بتعرف كل البلد
0: طبعا بلا شك.
1: فالناس يعني بتعرفك وكمان عندك كتابات وعندك مقالات بتكتب بالجريدة بتطلع بالتلفزيون فبالآخر بيعترفوا فيك يا أخي. هون المجتمع هون
0: هناك عدل في الاعتراف بالناس طبعا
1: عدل.
0: صحيح.
1: بعدين بكون مبسوط على أنه هذا الإنسان إجا من الخارج ويسرد لنا تاريخه ويسرد تاريخنا للعرب لأنه صحيح. أنا عندي كتاب عن كتالونيا باللغة العربية.
0: نعم.
1: طبعا هذا أثر كثير هذا اسمه لمحات عن كتالونيا.
0: نعم.
1: وعملته في اللغة العربية والوزارة هي اللي دفعت الكتاب حتى إيش نعطيه للعرب اللي بيجوا هوني اللي بيجوا يعني
0: وزارة الثقافة في يعني في كتالونيا.
1: وزارة الثقافة في كتالونيا
0: هي التي مولت الكتاب.
1: ومولت الطبع ومولت النشر ومولت التوزيع.
0: نعم.
1: لأنه طبعا لقيت إنه كتاب يعني ملخص صغير بحكي لهم عن عادات وتقاليد وثقافة في كتالونيا. فطبعا أعجبوا في هذا الكتاب ويعتبروا إنه عمل يعني زي ما أنت حضرتك حكيت جسر. يعني أنا مش
0: صحيح
1: فقط أنا بدي أعلم العالم وأشرح العالم عن وضعنا وعن ثقافتنا. كذلك لما صاروا يجوا ناس كتير هون من العالم العربي وجدت هاي يعني الطريقة اللي أنا أساعد هذول العرب حتى يعرفوا شو عادات البلد اللي راح يعيشوا فيها.
0: جميل.
1: يعني مهم جدا أنهم يعرفوا
0: طبعا يعني من أجل التكيف على الأقل لو من أجل
1: بالضبط
0: الفهم يعني.
1: بالضبط.
0: طب حضرتك ليه اخترت يعني أن تكون متخصصا يعني في أن تكون طبيبا جلديا يعني؟
1: والله يعني بالصدفة بقول لك إياه بكل صراحة وبعدين فضل. إشي بضحك يعني.
0: نعم.
1: أنا بتعرف أنا عندي زي ما تقول منية بالعربي يعني
0: هوس يعني
1: هوس في العيادة في الخفارات.
0: نعم.
1: الخفارات هذول اللي بالليل اللي انت بتروح بالليل بيفيقوك الساعة 2 والساعة 3 والساعة 4
0: انا يعني لما ورديات الليل في المستشفى يعني
1: بالضبط.
0: نعم.
1: انا عندي العادة من صغري.
0: نعم.
1: لما افيق بالليل بعرفش ارجع انام.
0: نعم.
1: يعني لو فيت الساعة 2
0: خلاص ما فيش نوم تاني
1: في الساعة 4 فيش نوم تاني. فطبعا لما هذيك الأيام كان التخصصات هون في إسبانيا إشي جديد يعني ما كان الناس يتخصصوا تخصص كان يتخرج طبيب ويكتب انه انا بدي انتبه على الامراض امراض الاطفال.
0: نعم.
1: ما كان في تخصص ويتخصص منه لحاله. فلما انا تخرجت بدأت التخصص بشكل رسمي، يعني تروح على السكشن تاع الاطفال تاع الجراحه تاع الجلد تاع، وتقعد هناك من 3 إلى 4 سنين وبعديها يعطوك الشهاده
0: التخصص. بعد كده بالضبط.
1: فانا كمان رحت على السكرتاريه تبعت الجامعه.
0: نعم.
1: وطلبت، قلت لها بالله تشرحي لنا شو هذا التخصص الجديد. فشرحت لي.
0: نعم.
1: قالت لي شو بدك تتخصص؟ قلت لها بالله انا بدي اتخصص اي تخصص ما فيش فيه خفاره.
0: ايوه.
1: طبعا هي ضحكت. قالت لي ما في غير اندوكرينو اللي هي علم الغدد.
0: ايوه.
1: وتخصص الجلد.
0: ايوه.
1: قلت لها شو هذا علم الغدد؟ حكت لي قلت لها لا انا بدي تعاون الجلد. فقالت لي حتى بالضبط، قالت لي يا ابني بالجلد ما بتربح مصاري، لانه اي واحد بعطي الدهون. قلت لها بدي الجلد.
0: نعم.
1: والله واخذت الجلد والحمد لله.
0: حضرتك طبعا طبيب امراض جلديه معروف كمان يعني في كاتالونيا. طيب كيف استطاع يعني الطبيب ان يجد في المطبخ لغه للتواصل مع هذا المجتمع الكاتالوني والمجتمع الإسباني الأكبر يعني؟
1: وكمان بالصدفة، كل الحياة صدف، مع أنه في بعض الفلاسفة يقول لك ما في صدف في الحياة، بس في صدفة.
0: نعم.
1: أنا هون عضو في الأتينيو في برشلونة.
0: نعم.
1: هذا معهد
0: الأتينيو. نعم.
1: الأتينيو أهم معهد ثقافي في اسمه في كاتالونيا، وبعدين له شهرة خاصة، وكل الكريم دي لا كريم بيجوا عليه، يعني الكتاب.
0: صحيح. لا يعني موجود أيضا في مدريد طبعا.
1: بالضبط. أنا رأسا يعني سري كان هنا 4-5 أشهر.
0: نعم.
1: دخلت عضو فيه لأنه كان فيه له مكتبة ما يسكرش من مرة، يعني إلا يوم العيد الميلاد يسكر فقط لا غير.
0: نعم.
1: فكان محل الدراسة، يعني كنت أدرس فيه كتير. والمكتبة كانت ضخمة. لذلك هناك كانوا موجودين كل الكتاب وكل الناشرين وكل، يعني صرت أتعرف عليهم.
0: نعم.
1: صرت أكتب في بعض المقالات في الجريدة، يعني جرائد البلد طبعا اكتبها بالعربي، ترجموا لي ايام على الايام الاولى من حياتي، بعدين صرت اكتب حالي انا بالكتالان راسا.
0: نعم.
1: تعرفوا علي ناس، في من اللي متعرف علي وحده ناشره عندها كتب طبيخ العالم.
0: طبيخ
1: عن كل العالم. فكان ناقصها طبيخ عن العالم العربي. طبعا العالم العربي هون كله، احنا هون قلائل جدا، ولا يعني يمكن 50 عربي في كل كتالونيا.
0: نعم.
1: ولا واحد كان فيهم داخل شو اسمه داخل الادب ولا النشر، غير انا عده مقالات صغيره يعني. فتعرفت علي اداره النشر، قالت لي، حكت لي القصه، قالت لي انا عندي مجموعه لكل الطبيخ العالمي، ناقصني فقط الطبيخ العربي.
0: نعم.
1: فانا صرت اضحك، يعني قلت انا بكتب سياسة وبكتب عن قضيتي، بدك اجي اكتب عن طبيخ يصير يضحكوا علي؟ فطبعا انا اخذتها بشكل يعني ما رضيت، ما
0: نعم.
1: رفضت، قلت له انا مش مستعد، انا عندي يعني اسم في السياسة وعندي اسم في الثقافة
0: والنضال طبعا. صحيح.
1: مسكينة بعد شهرين ماليات حدا ردت رجعت لي كمان مرة، هي صارت صاحبتي يعني.
0: نعم.
1: قلت لها اسمعي اذا بدك انا بكتب لك عن الطبيخ، عن كل طبخة بحكي لك رواية.
0: جميل.
1: والرواية هذه هي عن العالم العربي وثقافة العالم العربي والإسلامي.
0: جميل.
1: هي أول شيء ما استرجت، لأنه ما فيش من النوع هذا الكتب هاي، إنك تحكي روايات على كتب الطبيخ. فبما أنه ما وجدت حدا، قالت لي يا أخي اعمل لي أشوف 2-3 فار كابيتولوج.
0: جميل.
1: يعني وخلينا نشوف. فطبعا انا عملت لها 2-3 عن الوصفات وروايات حقيقيه.
0: نعم.
1: عن عائلتي وعن جيراني وعن البلد اللي انا فيها.
0: نعم.
1: وعدت زيارات، رحت على مصر، رحت على المغرب، رحت على السودان، يعني.
0: نعم.
1: وزرت كل هاي المناطق، فصرت احكي لها يعني عن الوصفات، عن هاي العالم بشكل ايش؟ هزلي، تضحك، سيمبل، يعني ما فيش فيه
0: بسيط
1: تعقيدات.
0: نعم.
1: بسيط بالضبط. فهي يعني طبعا انبسطت وضحكت كتير، فاهم؟ فقالت انا والله لا اتجرأ واعمل الكتاب.
0: جميل.
1: عملت الكتاب، اول 3 أسابيع انتهت اول نسخه.
0: فورا
1: فورا، لانه طبعا بيعرفون الصحافه وحطوها بالجريده
0: نعم.
1: يعني بكل كل الجرايد انه هذا كتاب اونيكو غريب من نوعه
0: كتاب فريد
1: جميل
0: من
1: جدا
0: نوعه طبعا.
1: فريد من نوعه. فبدت الصحافات ولما شافوا نيويورك تايمز بكتبوا فيها والكوريا دي لا سيرا والترجم بالانجليزي والترجم بالبرتغالي وعده لغات
0: الا العربيه، وهذا يعني امر سيء في الحقيقه، ولكن يعني نتمنى ان يصدر قريبا باللغه العربيه.
1: اللغه العربيه صاحبي ما انت بتعرف يعني انا عده مرات عرضوا علي، لكن بشروط انهم يحذفوا لي يحذفوا جمله ويحذفوا صفحه ويحذفوا تعرف انت يعني
0: الرقابه. نعم.
1: بس طبعا رفضت انا. ليش؟ لاني يعني عدم المؤاخذه انا ما بعيش من كتابك، ما بعيش من كتابي، انا عندي مورد خاص.
0: نعم.
1: اللي هو الطب والاستاذ بالجامعه، فلذلك رفضت يعني معنويا. يعني ليش يحذف كلمات انا حاططها؟
0: نعم.
1: لانه عشان النظام كذا ما برضاه، والنظام كذا ما
0: هي انظمه في الحقيقه انظمه كثيره، يعني هل ترضي هذا النظام ام ترضي الاخر؟ يعني وليه الرقابه اصلا؟ حضرتك كاتب ما بتقولش حاجه يعني ضد حد يعني.
1: لا يعني انا اذا كان انا بذكر يعني قصة جميلة ولطيفة وفيها يعني زي ما تقول
0: بعض
1: يعني
0: السخرية
1: هزلي.
0: نعم.
1: يعني مو أنت عدم مؤاخذة ميلان كونديرا إذا بتسمع فيه
0: طبعا، ميلان كونديرا الكاتب العظيم،
1: في عنده كتاب لبروما،
0: هو عنده كتاب غراميات مرحة يعني طبعا، وعنده المزحة كتاب المزحة. نعم.
1: المزحة لبروما اللي اسمه لبروما.
0: نعم نعم. الترجمة العربية المزحة.
1: نعم. حكاها كلمة يعني حكاها بشكل واضح 100%.
0: نعم.
1: كل الدكتاتوريين بكرهوا الهزل.
0: طبعا طبعا.
1: وبكرهوا المزح.
0: طبعا، لأنه هو
1: بكرهوا المزح.
0: هو الأساس بالضبط.
1: لأنهم دكتاتوريين. يعني أنت خذ هنا مثلا إنه الأنظمة الديمقراطية، وأنت هنا موجود في إسبانيا.
0: نعم.
1: 40,000 برنامج بضحكوا على رئيس الوزراء وعلى الملك وعلى
0: الجميع بلا استثناء.
1: ما بتأثروا ليه؟ لأنه شرعيتهم ماخذينها من الشعب.
0: صحيح.
1: فهمت علي؟ شرعي ما بتأثروا على
0: صحيح.
1: انك تضحك علي او تضحك علي وتضحك معي كمان. انا بضحك، انا يعني بحاول اضحك على الناس، بس اضحك على حالي كمان.
0: صحيح صحيح.
1: هذا ببين على انه انا ما بحتقر، هذا على الكونتراريو يعني.
0: نعم.
1: بالعكس، أنا بدي أضحك أنا وياك على إشي نبسط فيه. فطبعا أنت تعرف إن الدكتاتوريين شو كيف تصرفاتهم.
0: نعم. طيب يعني نعود إلى يعني دور حضرتك الكبير. يعني لدينا سؤال، هو سؤال عمومي في الحقيقة لكنه سؤال مهم. يعني ما الذي أخذه الدكتور صلاح جمال من كاتالونيا، طبعا إضافة إلى اللغة، لأن يعني نود في هذه المناسبة أن نؤكد على السيدات المستمعات والسادة المستمعين أن اللغة الكاتالونية هي لغة رسمية في إسبانيا، وهي ليست من يعني بيسموها الدارجة، ليست عامية إسبانية، هي لغة قائمة بذاتها، ليست لهجة من اللغة الإسبانية القشطالية. أود التأكيد على دوت، لأن حضرتك عارف طبعا في العالم العربي ربما معظم الناس لا يعرفون ذلك. يعني
1: يا أخي اللغة الكتالونية لغة خاصة، لغة منفردة، لغة بحالة، يعني إلها قواعدها، إلها كلماتها. صحيح قريبة من الإسبانية، بس كمان قريبة من الإيطالية
0: طبعاً.
1: قريبة من الفرنسية. لا يعني إذا كانت قريبة من الإسبانية هي يعتبروها ديالكت أو لهجة.
0: نعم.
1: أو لا، يعني هي تابعة للغة اللاتينية، يعني جاي من اللاتين زي
0: مثلها، مثل القشطالية الإسبانية ومثل الجاليقية والبرتغالية طبعا والإيطالية والفرنسية. نعم.
1: إنها قواعدها الخاصة وإلى كلماتها الخاصة وإلى جملها الخاصة وإلى تركيباتها الخاصة كلغة مثل اللغات. اللهم لأنه عدة كلمات تتطابق مع الكلمات الكاستيانة والقشتالية.
0: نعم.
1: بتعرف أنت الموضوع موضوع سياسي،
0: صحيح،
1: سياسي أكثر ما يكون موضوع لغوي بحت. يعني ما في أي لينغويستيكي أو يعني لينغويستا أو لغة،
0: أي عالم لغة يعني
1: عالم لغة لا يوجد إلا لا يوجد واحد لا يعترف باللغة الكتالونية كلغة منفردة وخاصة.
0: لا
1: أما السياسيين، أما السياسيين بتعرف أنت سياسي، سياسي بيستعمل كل خطاباته حسب آرائه الحزبية أو آرائه القومية.
0: نعم.
1: طبعا هذا لا يعتبر، أنا ما بعتبره. أنا بعرف الكاستيا الكاستورية وبعرف الكتالونية مية مية، يعني بيعطيكم إذا كان في كلمات متشابهة يا
0: هذا طبيعي موجود في كل اللغات اللاتينية. نعم.
1: بس لا، وخلينا نقول أكثر، كلمة بالإسباني أصلها عربية وتلفظ بشكل عربي.
0: نعم.
1: ألاف
0: كتير كتير، مش أقل من 4000 يعني.
1: طيب يعني هل يعني أن اللغة الإسبانية تابعة للغة العربية؟ لا، كذلك الكتالونية والإسبانية بيشبهوا بعض، في بعض الكلمات بيشبه بعض. إيه؟
0: طبعا باعتبارها لغات رومانسية، لغات لاتينية بالطبيعة. يعني أنا مرة يعني أذكر دائما الأصدقاء يعني أن في الدون كيخوتي في رواية سيربانتس العظيمة، سيربانتس تحدث عن تيران لوبلانك أو تيران الأبيض.
1: طبعا البلنتيان، هذا البلنتيان أعتقد هو تيران لوبلانك من كاستيون،
0: باللغة الكتالونية.
1: نعم يعني
0: هذا ذكره يعني سيربانتس.
1: بعدين كتاب ضخم، كتاب
0: طبعا
1: يعني يعادل دون كيشوت، يعادل
0: طبعا
1: هذيك الايام.
0: صحيح.
1: لذلك ما بنقدر نتجاهل. وبعدين يا اخي بدي اعطيك شيء كمان ملاحظه، فرانكو خلال حكمه من سنه 39 لما خلصت الحرب الاهليه لسنه 75،
0: نعم،
1: وهو يحاول يقضي على اللغه الكتالونيه
0: طبعا
1: طبعا
0: طبعا،
1: وكان يعني
0: والباسكية عفوا، واللغة الباسكية أيضا
1: بالضبط، والباسكية. يعني لما أنا جيت هون سنة 69،
0: نعم،
1: ما كنتش أسمع ولا كلمة كتالان بالشارع.
0: نعم.
1: بالشارع، بس أنا تعرفت على ناس كتالانية وصرت أدخل بيوتهم، في بيوتهم بيحكوا بالكتالان.
0: نعم.
1: فأنا طبعا من زي بتعرف كفلسطيني أنا تضامن معهم، في متعلق وعرفت إن الوتر الحساس تبعهم اللي هو اللغة.
0: نعم.
1: فأنا تضامن معهم صرت أتعلم اللغة الكتالونية، وصرت أحكي أنا كمان كتالان
0: طبعا، وتكتب بالكتالونية أيضا. نعم.
1: في المحلات الداخلية، وكنت أنا أتضايق يعني، شوف قديش أنا أجنبي، كنت أتضايق أنه أنا ما أقدر أحكي بالكتالان مع واحد صاحبي هو كتالان، ولما نتخبى أنا وياه في الدار أو في محل
0: تتكلموا يعني براحتكم. نعم.
1: فتصور أنت يعني شعوري الكتالان الأصلي، يعني مش شعوري أنا اللي أجنبي.
0: طبعا طبعا.
1: يعني إشي غريب.
0: طيب للأسف يعني الوقت يتداركنا كما يقولون. يعني لدينا سؤال أخير يا دكتور صلاح، يتعلق بفكرة يعني المقاومة. يعني حضرتك يعني في هذا الكتاب، يعني كتاب روما عربي أو نكهة العرب، تقدم يعني المأكولات العربية وخصوصا الفلسطينية، يعني المقلوبة المسخن وما إلى ذلك، باعتباره نوع يعني تقدم هذه الأطباق باعتبارها نوع من أنواع يعني النضال الفلسطيني، أليس كذلك؟ يعني
1: خصوصاً
0: في محاولات سرقة هذه أمام سرقة هذه الأطباق من البعض. تفضل.
1: بالضبط. خصوصا الفلافل والحمص والزعتر.
0: نعم.
1: يعني هذول الوصفات اللي هي انشهرت عالميا، خصوصا الفلافل والحمص. يعني أوقح من هيك عالم لما بيجي بيقول لك إنه الفلافل إسرائيلي ولا الحمص إسرائيلي ولا الزعتر. يعني الزعتر، تصور وقاحة نتنياهو لما يجي عنده باراك أوباما.
0: نعم.
1: على أسوار القدس في صورها بهدي لأوباما كيس صغير من خيش وفيه زعتر بتعرف الزعتر
0: طبعا.
1: وبقول له شوف لوين يعني وقاحة نتنياهو، بقول له أنا بهديك الألمنتو، يعني الغذاء الرئيسي للمجتمع الإسرائيلي. يعني إشي بجد، يعني إشي. وبنفس الوقت،
0: نعم،
1: بنفس الوقت الاحتلال الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين يقطفوا الزعتر من الجبال. ليه؟ لأنه إحنا الزعتر بالنسبة لنا
0: هوية ثقافية،
1: هوية المقاومة. ليش؟
0: نعم.
1: لأنه الزعتر أنت بتخلطه مع شوية سمسم وبتاكله بخبز وزيت وبس.
0: صحيح.
1: فإحنا في فلسطين عندنا مرتبانات زعتر. ليش؟ كان عندنا منع تجول، حروب، قصف. فدائما احنا في الدور عندنا في عندنا الغذاء هذا اللي هو لا يقهر.
0: طبعا
1: فطبعا الاتراك والانجليز والاسرائيليين بعديهم
0: نعم.
1: كانوا يجننوا كيف يعملوا علينا منع تجول ولسه مضاينين، فاكتشفوا انه الزعتر موجود عندنا في بيوتنا، فصاروا حرقوا جبال، يا اخي حرقوا جبال عشان يحرقوا ما ايش اسمه نتت الزعتر،
0: نعم.
1: وبعدين بتعرف الزعتر بيطلع منه لحاله، فلذلك الاسرائيليين قد ما حرقوا صاروا
0: بيرجع يطلع
1: يمنعوا
0: تاني.
1: الناس، يمنعوا الناس يقطفوا الزعتر، واللي واللي بيطلع بالجبل بيقطف الزعتر بيحبسوه.
0: يا نهار ابيض.
1: تصور لوينها. ناهيك عن الفلافل وناهيك عن كيف بقول لك
0: الحمص.
1: الفلافل وحمص، يعني في فيلم هون، في فيلم اسمه اسرائيلي ببين قديش كذبهم، فيلم اسرائيلي اسمه لازلموناراس يعني الليمونات،
0: نعم.
1: بصور لك كيف وزير الدفاع، وزير الدفاع عنده حفله، عنده حفلة لتلقيته الوزير، بيعزم فيه حوالي 200-300 إسرائيلي،
0: نعم.
1: فشو بقول للطباخ تبعه، بقول له اسمع اعزم الطباخ سعيد حتى يعملنا صحن حمص زي البشر،
0: نعم، سعيد الفلسطيني يعني.
1: سعيد الفلسطيني بقول له
0: طبعا.
1: جيب سعيد خليه يعملنا صحن حمص زي البشر،
0: نعم.
1: يعني يعني
0: كما يقال
1: يكفي
0: بالإسبانية كوموديوس ماندا يعني.
1: كوموديوس ماندا بالضبط.
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح.
1: يعني انت خد، شوف خد فلسطيني من كندا ولا
0: نعم.
1: من روما ولا من لندن، قول له اعمل لي صحن حمص بعمل لك اياه.
0: نعم.
1: طب انت خد يهودي من روسيا ولا من الارجنتين، قول له اعمل لي صحن حمص بعرف شو
0: لا،
1: هو.
0: عشان دي ثقافة متوسطية أصلا يعني، يعني
1: بالضبط.
0: ليست صحيح. للأسف الوقت يعني داهمنا دكتور صلاح يعني، لكن
1: حبيبي
0: الحوار كان شيقا جدا مع حضرتك، وطبعا ألف مبروك مرة أخرى على
1: الله
0: أرفع
1: يبارك فيك.
0: وسام كاتالوني، وسام صليب القديس جورديا والقديس ما جرجس لنقل بالعربية يعني، لاكريو دي سان جوردي. نبارك لحضرتك، وشكرا جزيلا على هذا الحوار الراقي والشائق أيضا، ونتمنى أن نلتقي قريبا في حوارات أخرى.
1: إن شاء الله. شكري لكم، شكري لكم.
0: شكرا،
1: يلا
0: تحياتي،
1: حبيبي،
0: تحياتي،
1: يلا
0: شكرا،
1: حبيبي،
0: شكرا،
1: تحياتي لكم،
0: تحياتي.